شنو ديديشن كلكم كلك بك ابن بيتو زيدا وانتو زاد نبرندن زيلان اري زيلان

من هذا قهرمانية تقلك كي مظناش كرد كردستان إلا وش ما خورت نو حسي كنت بيجيانا نو دا لما شنو ددجن كركام قلك بكف نبيتو زيدا وانتوزا تبرندن زيلاند

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داري ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

0: سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازس
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $100.

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بيشي همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن إيد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن وبرخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

خايف يفرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريدا لقايده يقول زير فتناتك كبسي جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه ته یه

0: جلالي
1: قول
0: وتقول الجلالي تزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا هبه وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزه الوزه
4: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي سيهاوة
1: دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بالدلیل من میدان جبو هرچو چقل

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة.

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادنانية والتركمانية والسرية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

مالهم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندن كرم بطل ويران ازم مالهم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالهم خراب.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة أي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل أكو حمجان دنجيسة يقشت الجميلونا يبقورة
1: سيهاوة دنجر جسر باية صباية هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دني
0: کاروان ما بابری کتی لی شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشو

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خوندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي.

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانزانا.

رجا محمود قزل جوايه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

يفررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقي يتراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست دو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: کاروانی ما بابری کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دوباری با حوز چلا پکتی نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر راد قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هرچو چقل

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا شيري نيو مفانا ده برخا قريشي